Don't.

0: تسمع الموجة
1: لو هاتي بتحلم.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tmtmusic.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

والصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

كمتوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

فكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاك.

أكيد أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكرك.

وكلامهم يبقى عليك وانت تلاقي ورايك واصحمني الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي ياللي شاغلني بيك جرب ناري عليك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تجيب عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحمني الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني

عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي

0: توا الأربعة متاع الصباح على مفاهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم

بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلو

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

الله ويلعنهم ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

النار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من رزق.

يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو.

وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله

ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

إن الله غفور رحيم.

ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

اعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها

وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا

ذلكم الله ربكم له الملك لا

منكم. ولا يرضى على عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون

ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قال

0: ربه
1: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

0: مبادئ.
1: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف

قل إني أنا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنظر

تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن

أنبسلك. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه

And أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية.

ومن يضلل الله فما

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون

سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

فسوف تعلمون. فسوف تعلمون.

الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا

قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر

قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة

ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة

يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

بها واستكبر فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد

وما قدروا الله حق قدره وما قدر

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا

0: الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوا

واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

لم يحض. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم

رمضان حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا

0: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة
1: توا الخمسة بتاع الصباح

0: عيشي
1: سبحانك سبحانك.

بك شوقي وفي محبتك ولهي وإلى نواك صبابتي ورضاك بغيتي.

يا زمن الدين سكين.

انسى قولي بعد الغياب المر ننسى دولي وعود نجمي في الثريا يلمع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش.

0: تعدى وفات ساعة ما يرجع اللي عدى وفات ساعة ما يرجع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بقلبي متوجع
1: أنا ثاني عيش سباحة.

العالم يضحك يضحك.

كذابة في نشوة فني والفن كذابة في نشوة فني وانت معايا وانا متهني واحنا عايشين في اللو ياسمين لا نشبع منك لا تشبع مني والعالم

خلصنا.

هكا الصفينة هكا حب ومودة على طول المسافر.

0: الهغليوة على الرماد الدافي سيد الهغليوة.
1: قهوجي قهوجي هات الهغليوة، قهوجي قهوجي.

سخونة تغلي على شمرتها تكوي، جزوة سخونة تغلي على شمرتها تكوي، في لوبتها تنوي لهجتها حليوة وقول العم

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: سوا. من ينفع السباح؟ علمته.
1: La suite après la pause.
0: C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير. طب صباحكم بالخير وجعل الله صباحنا هذا صباح خير وبركة. صباحكم أطواق من الورد، سعادة تطرق الأبواب، أبواب القلوب. واللهم اجعل لنا في صباحنا هذا فرجا وشفاء وتحقيقا لأمنيات. صباح التوكل على من لا يخيب به الرجاء. صباحكم يسر وبركات وأرزاق يا رب العالمين. صباح جديد اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 الموافق ل 25 ذو القعدة 1447 هجري. صباح يتجدد معكم اللقاء فيها كاميرا من أمام الميكرو معزيسي وراء الكونسولات في الإخراج. صباح الأنوار سي معزيسي كالعادة. قالكم الله لقطع لنا عادة يا معز، إن شاء الله ديما منورنا حسيل وغديك. منحبوكش تبدل بلاستيك يا معز، ديما أخذ غادي خاطر السادة المستمعين أكيد يستناو فينا ويستناو ديما في الإبداعات الجميلة اللي اتمتعنا بها كل صبحية وعلى مدى اليوم كذلك. تحية كبيرة للسادة المستمعين وصباح الخير لكم يا رب العالمين. إن شاء الله تكونوا بخير ولباس، وإن شاء الله تكونوا ديما في أبهى حلة وديما خطواتكم ثابتة وكلها توفيق من عند ربي. أكيد اليوم صبحيتنا يتجدد فيها اللقاء معكم وتتجدد كذلك المواضيع. أنا برشا مواضيع اليوم باش نترقولها. باش نبدأ بأول ملتقى تحسيسي تنظمه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية. باش يشرفنا بالحضور اليوم المدير الجهوي للوكالة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية طارق النابلي، ونحكي أكثر تفاصيل على مشروع المهدية الخضراء والمستدامة. كذلك باش نورنا بالحضور نجلة العيوني رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمهدية، ونحكي أكثر تفاصيل على بلاغ الترشح الخاص بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات لسنة خلينا نقوله 2026. كذلك باش نورنا بالحضور اليوم زهير البقلي لوتي مدير العناية بالبيئة ببلدية المهدية، ونحكي أكثر تفاصيل على انطلاق المشروع النموذجي اللي يتمثل في برشا الحقيقة يعني خطوات مميزة، حديقة إيكولوجية، حديقة مميزة. وكذلك باش نحكيو على الفسقيات اللي باش يكونوا باذن الله بالمهديه، ثلاثه فسقيات نعطيكم اكثر تفاصيل اكيد مع ضيفنا كي يكون حاضر. وكذلك باش نرجعوا لخبر اللي راج البارحه دونك المهديه وايقاف زوجين وابنتهما. نقولوا الايقاف هذايا تم على شبهه القتل العمد، وكذلك تكوين وفاق للتنقيب على الاثار. باش يكون معنا حاضر الناطق الرسمي باسم حاكم المهدية وليد إيش تمبري، ونحكيو أكثر تفاصيل أكيد ونعطيكم أكثر تفاصيل في الإبان. نحب نصبح السادة المستمعين مرة أخرى، ونحب نخص كذلك مستمعينا اللي ديما الحقيقة يرافقونا في صفحتنا الرسمية واللي ديما يكتبونا تفاعلات حلوة ويكتبونا تفاعلات مميزة. اليوم باش نبدأ بشيف جزائرية كانت نورتنا يوم الجمعة الفارط، كانت تذكروا في استوديو تمافام، وكانت حضورها مشرف الحقيقة وعطانا برشا طاقة مزيانة برشا. كان تلاقي حلو ما بين الثقافة الجزائرية وثقافة التونسية. نادية بنترية صباح الخير والسعادة، شكرا ليك. تقولي محليك يا جمرة، حتنتي محليك محليك يا نادية، محليك محليك بالحق محليك، وإن شاء الله ربي يوفقك. أكيد على الاسكندراني صباح الفل، والياسمين صباح الورد والفل والياسمين سي عليلة شكرا ليك. أحلام برجي بن شيخة أحلى حلو ما صباحكم معطر بالحب وبالخير والصحة والسعادة، يسعد يومكم وربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول أمين. محلها دعيوتك يا أحلام إن شاء الله أجمعين يا رب العالمين. محمد المستيري صباح الفل والياسمين والورد، صباح السعادة صباح التوفيق من الله، ربي يحميكم وربي يستركم ويدوم عشرتكم. أحلى ناس أحلى إذاعة أحلى أخوات، ونهاركم أسعد الأيام. مشكور جدا سي محمد شكرا لك. احلى معزده محلها هيك التصويره الجميله. برت هذية برت المهديه اكيد برت المهديه، قولي من لا سؤال يا قمره. الفلوكه وكل تراديسيون وكل نورس هذاك اللي يميز الحقيقه شطوطنا المزينه. سيميا قعلول صباح تسكنه الرحمات وتعمه البركات، اطمئنوا فكل ما في هذا الكون يسير بامر الله، ربي يحفظكم واينما كنتم ويسعدكم بفضله وكرمه الحمد لله. شكرا يا سيميا مشكوره جدا. سيميا صديقتنا
المميزة من قصور السيف. وليد دليما صباح الورد والياسمين صباح الأنوار سي وليد، وتحية ليك ولجاليتنا الكل الموجودة بإيطاليا من خلالك أنتي، ومرسي على صبحيتك اللي دائما الحقيقة تكون معانا كل صباح أنتي وعائلتنا. وليد توا ما عادش مستمعين فقط، وليتوا عائلة ومحلكم كعائلة. هديل بن عبد السلام كذلك من قصور السيف تقول لنا صباح الخير وتعطينا دعاء مميز: اللهم ارزقنا رضا النفس وزكاة الروح وطهارة القلب، واجعلنا ممن ترودون بالتقوى وتزين بالدعوة، وننال رضاك والجنة يا رب العالمين. إن شاء الله أمين يا رب العالمين. مرسي بكو على التفاعلات الحلوة، ومرسي على اللمة، ومرسي على الروح، مرسي على الإيجابية كذلك اللي احنا نستمدها منكم. مش كان متوما راهو تستمدوا الطاقة الإيجابية من إذاعة مفهم. نحييكم ونقول لكم أول فاصل موسيقي، استمتعوا وراجعينا.

0: suite après la pause.
1: C'est la pub.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة إنترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Smile Mouja.

0: على الـ MFM.
1: ارجعنا لكم وصباح الأنوار من جديد موصلين معاكم ونشوفوا أحوال الطقس. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، الريحة تكون من القطاع الشمالي بشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطرب فقليل الاضطراب، وتكون درجات الحرارة بين 23 و 29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. أوقات إصالات لليوم الصبح كانت 3:33 دقيقة الظهر نص نهار و23 دقيقة العصر 4:04 دقائق المغرب 27 دقيقة أما بالنسبة للعشاء تمام 9. بالنسبة لشروق الشمس 5:14 دقيقة أما بالنسبة للغروب 7:18 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس أوقات الصلاة والشروق والغروب. أكيد مواصلين بعد شوية الأبراج، لكن قبل ذلك فواصل جميلة.

0: على الام اف ام
1: 48 دقيقه مواصلين معاكم ونحكي اكثر تفاصيل على الابراج وان شاء الله يا ربي ابراجنا مزيانه حلوه كلها طاقه ايجابيه. نبدأ بالحمل والحمل لازموا الايامات هذوما والمده هذية والشهر هذية معناها من توا حتى نهايه شهر ماي لازم فما شويه اعاده لترتيب الاولويات لازم هكا شويه استحقاقات لحاجه معينه على حاجه اخرى. اكيد اليوم كي نقولوا للحمل حدسك اللي انت متعود به يكون اكبر الحقيقه الاعتماد عليه عندك ثقه بالنفس زاده قاعده تعاون فيك لكن ديما وصيتنا ليك يا حمل لا للتسرع خلي الصورة تكمل قدامك شوف الحيثيات الكل شوف الحكاية كيفاش تبدأ وكيفاش توبها ومن بعد تنجم تحكم وتنجم أكيد تاخو قرارات وتاخو كيف كيف اللي انت تحب عليه أول الخطوات لكل حاجة انت تحب تعملها. بالنسبة للثور كل لقاء الحقيقة عند ثور يكون مثمر ويكون عنده هدف ويكون زادة الحقيقة بكل طاقة إيجابية. كي نقوله طاقة إيجابية طاقة خاطر مستقر طاقة على خاطر أموره ماشية إلى الأمام وطاقة خاطر القعدة معاه الحقيقة تعطيك زادة طاقة إيجابية حلوة وطاقة مميزة. برشا حظوظ للثور وحظ سعيد. الجوزاء ثورة بالنسبة للجوزاء يحب يقوم بها الحقيقة قاعد يستنى في تغيير يستنى في حاجة هكا يقتنص في فرص معينة أكيد يقتنص في الفرص هذه باش يكون ديما متميز وديما يحب يبدل من روحه يعشق التغيير وهذا سيكون يا جوزاء حظ سعيد لك. بالنسبة للسرطان خطأ ارتكبه في الماضي الله أعلم كلمة قلتها مش في بلاصتها حكم أصدرته في شخص هو يعزك حاجة معينة بالنسبة للسرطان في القريب القريب باش تعترف به يا سرطان هو وقايت الحقيقة الواحد يعمل هكا أوتوكريتيك يا سرطان وماذا بينا شوفوا رواحنا فيش غلطين فيش احنا صحاح شنو نكملوا شنو نحيو على جنب حب اثقيل لما حالة باش يتنحى ولعب هذا باش يخليك تتفرهد يا سرطان وتقابل كل حد انت قلقته بنفسية اخرى. الأسد موقف يطلب منك الحسم أنت مش موقف غلط لي الموقف هذا يخليك تمشي يمين يسار يتقول يا واحد يثني يا ثلاثة يا أربعة فما فارق راهو أكيد في العمل الحكاية هذه باش تكون ولازم المرونة المرونة مطلوبة راهو ما يلزمناش نعملوا حاجات هكا ونقولوا حاجات فوق الطاقة المرونة واجبة وكذلك كي نقول لك الفريق اللي تخدم معاه او العبيد اللي انت عايش معاهم او المحيط اللي انت تقعد معاه راهو يستاهل منك زادة كل التقدير ما نكونوش قيادين مع الناس الكل وقت اللي يلزم نكونوا كلمتنا مسموعة وقت يلزم زادة نسمعوا العبيد نسمعهم. بالنسبة للعذراء إعادة لترتيب الأولويات قاعدة هذه تتكرر الجملة بالنسبة ليك لكن العذراء يقدم ويوخر يقدم ويوخر لازم تكون ثورة زادة أنت بالنسبة ليك يا عذراء ولازمك تبدل شوية من نفسك على خاطر فما حظوظ جاية وفما حظوظ مزيانة لكن ما نجموش نقولوا حظ جميل وأنت راقد دونك لازمنا نخدموا على رواحنا يا عذراء ونبدلوا من رواحنا ونطوروا كذلك من رواحنا. الميزان فرص لإثبات المهارة اليوم مش لإثبات الذات خاطر اون فوا انت نجمت تدير انهارك كما ينبغي اكيد باش يكون ناجح كذلك بالنسبة لبرجك الفرص هذه تخليك تدير برشا نقاشات بشكل هذا يكون وضوح يكون تدرج تدرج باش تكون انت ماكش متردد يعني ليلة التردد والتردد سيتقلص واحدة واحدة وتعرف روحك شو تحب شنو ما تحبش وتعرف أكيد وين تحب توصل وقت الأهداف تولي مميزة واضحة وحظ سعيد. العقرب قاعد هكا يحب يسير أمره بشكل مختلف اليوم يعشق هو كذلك التغيير. العقرب كلنا اليوم تحت راية التغيير الأبراج ما شاء الله ما تخليش التفاهات تسيطر على نهارك يا عقرب وخلي الأمور البسيطة الحقيقة اللي أنت تنجم تضيع فيها برشا وقت لم بعد خمم في خدمتك خمم في روحك خمم في مستقبلك هذا اللي يلزم نخمو فيها ما التفاصيل التافهة ذيك راهي تبعدك وتشوشك. القوس يحب يخرج من روتين والتغييرات الجاية هي اللي باش تخرجك من الروتين. شوية شوية يا قوس، واحدة واحدة نمشي ونتغير، فماش حاجة هكا تجي مرة برك. توازن مزيان وطاقة حلوة، والطاقة الإيجابية هذه باش تبلور لك برشة برشة برشة تغيير، برشة حاجات مزيانة، واحدة واحدة على قسمك يا قوس. الجدي مرحلة إيجابية نتيجة التعب اللي اتعدى، لكن أنت مازلت مصمم وقادر على يعني باش تجيب الخير، باش تجيب مخير، وباش تجيب حاجات مزيانة برشا، وباش تبدل برشا من روحك يا جدي. ماشي في ثنية مميزة، حظ سعيد. الدلو نجم نقول الفرص الموجودة حلو، وأسلوب الدلو مميز وحلو. التصور باش يكون واضح برشا وقتها، و باش نجم نقول لك حاجة، إن فوا تصوراتك واضحة وفكرتك واضحة ومجهودك مزيان، وفرص زادة اللي قاعد أنت الحقيقة ميكش تفلت فيها مزيانة برشا، دونك التطور باش يكون، وباش تكون برشا حاجات مميزة، والملاحظة ما بعد مدة باش تكون إيجابية، باش يقولوا تيان الدلو عمل وعمل وعمل ويعطيها صحة. بالنسبة للحوت، هدوء يخليك تفكر وتخطط وتنفذ خطواتك البسيطة، بسيطة برشا لكنها مهمة يا حوت. قاعد تمشي خطوة خطوة بتركيز بثبات، وهذا اللي يخليك تعمل بصمة اليوم، بصمة مميزة للحوت. حظ سعيد. كي نقولوا اكيد مستمعين، باش نبداو بكرم بالرمضان، اسعد الله صباحكم بتاج الصحه ونعيم العافيه، حسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الامر وبركه العمر. صباح الانوار، يعطيك الصحه يا اكرام. ميرسي على الطاقه الحلوه سميره غنيه، صباحكم نور وسرور والورد المنثور والياسمين. والله ليكم وحشه كبيره، حتى انت يا سميره يا عسله عندك وحشه كبيره عنا احنا. صباح الانوار للساده المستمعين الكل، مواصلين معاكم، وأكيد نبدأ حصتنا بأول استضافة بعد شوية، يكون حاضر بعدنا طارق النبلي، ونحكي أكثر تفاصيل على المهدية الجميلة. كي نقول المهدية الجميلة شو نقوله معز؟ شو نقوله بعد المهدية؟ قولوا المهدية الخضراء والتنمية المستدامة. بعد شوية طارق النبلي المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية يكون حاضر بعدنا.
0: La suite après la pause. C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراه سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور، مش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس، مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. Retour du programme sur votre radio MFM.
2: MFM.

0: après la pause. C'est la pub.
1: سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 ماي. كونوا في الموعد.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور، مش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: Retour du programme sur votre radio. MFM.
4: MFM. J'aime.
5: J'aime.

0: برشا موسيقى
1: وشوية كلام.
2: يلا نقول بدل المود
3: على الام اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم. صباح الانوار وصباح التجديد. باش نجاوب ضيفي قمرة من امام الميكرو ومؤسسي وراء الكونسولات وفي الاخراج وبحذايا ضيفي بحذايا المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية طارق النابلي. صباح الانوار يا طارق.
5: صباح النور. صباح
4: سي طارق. شحوالك؟
5: تحية ليك وتحية كيف موز
4: تحية كفت
5: مستمعي إذاعة ام اف ام مهدي.
4: يعطيك الصحة منورنا.
5: وبيك
4: عايشك. ما جيتناش يديك فارغه, جيت معاك تظاهره مميزه تخص المهديه, المهديه الخضراء كيما نتوما سميتوها, المهديه المزينه, المهديه الحلوه. شنو جبت لنا معاك؟ خفيفة مليانة. وي
5: كيما قلت بإذن الله إن شاء الله كي لابي كي من متعودة كيما هي مشهورة كي هذا التنظيم كل فترة معينة متزامن كل حدث سنية اخترنا على أساس باش تكون المهدية الخضراء والمستدامة
4: والمستدامة
5: حدث متميز إن شاء الله باش يكون حاضرين معنا عدة مؤسسات عمومية هي ذات صلة بالاقتصاد الأخضر.
4: فوالا, هي تظاهرة تحسيسية تنظمها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية. برشا ما يعرفوش وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية, ما يعرفوش اللي عنا وكالة وما يعرفوش اللي عنا معناها بالحق وكالة قاعدة تقوم بدور مميز وقاعدة زادة تعمل في حاجات مميزة. كان تعطينا قبل كل شيء فكرة أو تعريف بالوكالة قبل ما نقدمه في الحديث.
5: الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد نقولوا احنا هي اللبي, يعني نقولوا
4: لبي اي برشا يعرفوها هكا.
5: يعطيك صحة. هي هيكل تسمى مؤسسة عمومية ذات تشرف لوزارة الصناعة والطاقة. هي الحقيقة متواجدة من الهيكل القليلة المتواجدة على مستوى كامل الجمهورية, معنا بالإدارة الجهوية ومحافظ المؤسسات. هذا نقولوا احنا أكثر من 50 سنة تقريبا هي في خدمة الباعثين وخاصة الصناعيين ولو أصحاب مؤسسة صناعية وخدمات تتعلق بالصناعة.
4: أي.
5: يعني كل مستثمر عنده فكرة مشروع في الصناعة ولا خدمات تتعلق بالصناعة يتوجه للبي. أول حاجة نوفر له ككل هيكل دعم لنوصله نبسطه للإجراءات نوفر له المعلومة يقوم بالإيداع بالتصريح بالاستثمار.
4: أي.
5: أيضا كيف يتم مرافقته ومساندته لإعداد وتكوين القانوني للمؤسسة متاعه عن طريق ما يعبر عنه المخاطب الوحيد اللي هو متكون من زملائنا من لابي. أنا كيف سجل الوطن المؤسسات والمراقبة المالية مراقبة الأداءات. هذا من ناحية. كيف عنا تعرف كل مؤسسة ربما يمكن تتمتع بالامتيازات.
4: أي.
5: هيك نقوم بدراسة هذه الامتيازات هذه.
4: كيفش؟
5: كيف يعني ما نحسب القانون الاستثمار.
4: أي.
5: عنا مناطق تجارية تنمية عنا بعدة أبواب كل باعت ما نحسب المجال تاعه حسب الاختصاص ربما يتمتع بالامتيازات هذيك. احنا كهيكل نقدمه له هذه هو دراسة ملف ويتمتع الامتيازات سواء فما لجان المستوى الجهوي ولا حتى المستوى الوطني كي يبدأ المشروع الكلفة متاعه أكثر من 1 مليون دينار. كيف زاد من لابي كما قلت أنت من دورنا زاد هي نخلق معناها يكون مناخ ملائم للاستثمار بالجهة. من سواء بالتنظيم تظاهرات صالونات مناظرات على غرار هذا البرنامج إن شاء الله باش يكون إن شاء الله نهار الخميس
4: إن شاء الله.
5: القليل الماضي كنا كما قلت لك أنا كبي وشركة متاعنا عدينا قمنا بالعديد من التظاهرات على ما نذكر منها الاقتصاد الدائري نقصد منها عن الصناعة الذكية المتجددة فهمت أهمية الرقمنة فهمت نحاولوا احنا نكونوا ديما سباقين نقربوا أكثر للمؤسسات الصناعية ونوفروا لهم أكثر معناها المعلومة معناها سواء هو وحتى الخدمات وحتى أصحاب أفكار المشاريع الناشئة.
4: برافو. طارق كي نقول صناعة ونقول أرقام ونقول قطاع الصناعة بجهة المهدية ش نجم تزيدنا؟
5: يعطيك صحة. شكرا على السؤال. يعطيك صحة. احنا بالنسبة للمهدية تو كي نحكيو بالارقام معناها على مستوى ولاية المهدية عندنا اكثر من 140 مؤسسة صناعية تخدم اكثر من 10 من الناس. معناها تقريبا توفر اكثر من 13000 موطن شغل. هذا معناها تقولوا عندنا فيهم 85 مؤسسة تصديرية كلها تصديرية.
4: اي
5: اللي كيف متوزع على كامل التراب الولايه، اللي اغلبهم تجد تقول موجودين صحيح في المناطق الساحليه مهديه شابه قصور صيف سيدي علوان وتاليها المعتمديه السواسي، فهمت؟ هذوما تقريبا يحتكروا اكثر العدد المؤسسات الرئيسيه نتاعها. ان شاء الله تقعد الارقام محتشمه بالمناطق الداخليه كما شربان ولا تشام وخبيره، معناها تقعد ديما معناها ضئيله بالنسبه للعدد، فهمت؟ عندنا بالمراتب الاولى تقريبا كنا بنصنفها عندنا نقاول المرتبه الاولى نقاول نسيج والاكساء 91 مؤسسه، هي ليها صناعات الغذائيه 22 مؤسسه، اللي بعدها نقاول المرتبه الثالثه نقاول صناعات ميكانيكيه وكهربائيه، لهنا المرتبه الثالثه ب 8 مؤسسات، فهمت؟ تقريبا عندنا زاد 86 مساهمه من استثمارات اجنبيه. المرتبه الاولى الاتحاد الاوروبي نقاول عندنا تقريبا 30 مؤسسه، عندنا بالشراكة ما بين حتى تونس وفرنسا فما 13 مؤسسة تقريبا، فهمت؟ معناها استثمارات بالنسبة للقارات الأخرى كما القارات الآسيوية والبلدان العربية للأسف، معناها فهمت؟ هذا هو بالنسبة لنوايا الاستثمار. معناها السنوات الأخرى تحس فما زيادة في نوايا الاستثمار وهذا مؤشر طيب، كما ناخذوا 2025 بالنسبة للخدمات عندنا 145 مؤسسة، بالنسبة للصناعة وصلنا أكثر من 340 سمعت خدمات 340 والصناعة 145،
4: إن شاء الله تتحسن
5: وتتحسن الدورة الاقتصادية.
4: نفهم اللي من المعطيات هذه جاتكم الفكرة باش يكون الملتقى هذي التظاهرة هذه باش تزيدوا تحسنوا باش تزيدوا تعرفوا باش أكيد فما هدف.
5: هو الهدف من تنظيم التظاهرات هذه باش نقربوا أكثر معناها للمؤسسات الصناعية وحد خاصة الشباب وكل شيء، يلوجوا أكثر الأفكار والدفع أكثر الاستثمار بالجهة والمساندة للمؤسسات.
4: إيش؟
5: كنقولوا المهدية الخضراء والمستدامة، لأننا نحكي على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المستدام. هذوما يعتبروا نماذج اقتصادية معناها جديدة. كله نحكي على الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر. قلنا فرصة على سنة خلينا نقربوا بعدك على الجيبين إن شاء الله مستضيفين العديد الهياكل اللي قلنا دعمه الاقتصاد الأخضر باش يخربوا الشباب بتاعنا يخربوا المستثمرين بتاعنا الصناعيين باش أكثر تكون معناها يقدموا لبرامجهم برامج دعم تاعهم. شو معناها الاقتصاد الأخضر؟
4: ما معناها
5: هو نموذج اقتصادي جديد يسمى يحافظ على البيئة والموارد الطبيعية يلبي حاجات الاقتصاد تو الحالي لهذا دون المساس بالحقوق ومعناها متاع الأجيال القادمة.
4: ولا
5: اللي هو دونك معناها واضح تقريبا معناها دونك هنا مضبينا أقل انبعاثات غازية أقل تلوث، نحكيه على ريزينا من الطاقات والدفيرة والغازات الدفيرة، نحكيه طبعا الطاقة المتجددة طاقة البديلة طاقة نظيفة كهرباء جديد نقل جديد بناءات جديدة صناعة فهمت نظيفة، هذا هو صناعة ذكية مؤسسات صناعية كلهم لازم ياخذوا بعين الاعتبار، فهمت؟ راهو احنا مازلنا تونس ما دخلناش ما باش نجيو ندخلوا، انا بكير كنا نحكي 60% فيه معناها اكثر من 60% راهي مصدره،
4: يمكن
5: نقولوا الاتحاد الاوروبي ولا فرض معناها ضريبه جديده ولا رسوم جديده اللي هي معناها نحكيوا على الانبعاثات الغازيه خاصه السي او 2 معناها ولا كيت تاكس جديده، دونك احنا كصناعيين يلزمنا نحاولوا نقلصوا بالديال البصمه الكربوني،
4: يلزمنا
5: اكثر نتوجهوا اكثر للتجديد والابتكار، يلزمنا نخرطوا اكثر في الاسكال النفايات،
4: يلزمنا
5: نعتمدوا هذو هما الاليات الجدد باش نكونوا اقرب راهو هذوما الاقتصاد هذا معناها البيئي، فهمت؟ راهو ما عادش مجال ما عادش توا اليوم ما عادش نحكيوا الاستثمار والاقتصاد مبني على تلوث البيئه، راهو هذا بيقولوا انتهى معناها راهو الاستثمار يعني في التقاد في حاجه النماذج هذوما الجديده الاقتصاد الدائري ولا الاخضر راهو عباره استثمار في المستقبل.
4: واضح يعطيك الصحه برافو. اليوم كي نحكيوا على التظاهره هذه اكيد فيها برنامج اكيد فيها تخطيط اكيد فما معناها اولويات، ونتصور زاده اليوم مش اي فئه مستهدفه في الملتقى هذايا.
5: صحيح يعطيك الصحه، هو حاولنا اجتهدنا باش يكون برنامج متكامل متوازن. كيف البرنامج هذا فيه معناها جانب معناها تقني وفني وزيد كيف برامج متاع تكوين وتأطير وبرامج حتى تمويل حصلنا على التمويل خلونا فيه معناها مساند المالي، هذاك علاش باش تكون تقريبا باش نقسمها معناها باش تكون دو بانيل زوج فقرات، اللي هي الفقره الاولى باش تكون حاضر معنا ان شاء الله الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، وعندنا ثلاثه مراكز فنيه اللي هما كما جبتنا باش يكونوا النسيج والاكساء الصناعات الغذائيه ولا الصناعه الكهربائيه والميكانيكيه باعتبار معناها خدينا الطابعه باش متميزه جهه الماديه، كيف عندنا مكتب التأهيل الصناعي إن شاء الله بيشكون مثل بعدين الفقرة دي معنا صبح الفقرة الأولى من الصباح بيشكون مركز كما قلنا جانب فني وتقني
4: أي
5: واضح بنشوف مع خطر عندهم آليات ودعم خاصة بالنسبة للمؤسسة الصناعية الفقرة الثانية بعد استراحة القهوة بيشكون عنا فقرة ثانية خاصة ببرامج التكوين والتأطير والمساندة والكيف كيف التمويل حتى التمويل اللي يعني بيشكون خاصة الفائدة شنو حتى كي نقولوا اقتصاد أخضر مستدام رانا بنحكيه على فرص جديدة معنا فرص استثمار جديدة دونك لهنا فما أفكار جديدة معنا فما الأكثرية باش تكون في شكل خدمات والأكثرية باش تكون متوجهة لأصحاب الشباب دم المبدع معنا يستعملوا حتى التكنولوجيا الجديدة نحكيه على الذكاء الصناعي نحكيه على انترنت الأشياء الكل هذا باش تكون فائدتهم دونك فما برامج دعم مساندة اللي فيها تموما باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله المركز الدولي التونسي لتكنولوجيا البيئة
4: تكون
5: عندنا صندوق الودائع والتنمية عندنا الخليج المتحد للخدمات المالية تكون عندنا زادة كيف كيف أختنا ما دمتوش إن شاء الله مش تحكينا على برنامج رستار الكل هذا فهمت كيف قلنا معناها برامج معناها خاصة
4: إن شاء الله يعني جلسة أولى جلسة ثانية والكل هم معناها براتيكمون في نفس الهدف
5: يعطيك صح هذا الغاية منها كما قلت لك هذا هو هي معناها زيد دعم الاستثمار فهمت نقربوا أكثر باش يكونوا حاضرين معنا سواء الإدارة الجهوية كما قلنا هيك الدعم والمساندة عندنا كيف كيف صناعيين أساتذة الجامعة مستشار جامعي متواجد بعدنا عندنا كيف كيف طلبة خريج الجامعة أصحاب الأفكار المشاريع الناشئة فهمت أنتم كيف كيف وسائل الإعلام هذا مرحبا
4: أكيد
5: مهمين التغطية بتاعكم دوركم
4: تميز
5: دفع الاستثمار بالجهة فهمت هذا هو ما تقريبا أنا حاولنا معناها عن الخبراء زاد يعملوا في المجال هذا هذا هي تقريبا معناها نقولوها تضارة هو ملتقى يضم تقريبا الأطراف المداخلة في المجال الاقتصاد الأخضر المستدام
4: أهداف التظاهرة مميزة أن نخرج من التقليدي من اللي قاعدين احنا بخاتيك ما عنا عصور توا حان الأوان للتجديد وحان الأوان باش الواحد يدخل بالحق خاصة المهدية تستحق كان الخير عنا مناطق مميزة عنا منطقة صناعية زادة جديرة بالذكر كنا ديجا نعدوا فيها ما بعد التظاهرة التظاهرة هذه عندها أهدافها وفكرتها مميزة ويعطيكم الصحة ليش فيش يعني احنا نقولوا النتائج من بعد اكيد مرسومه معناه
5: كما قلت النتائج معناها هي بطبيعة بشروط المنفعة بش يتمتع معناها الصناعيين بدرجة أولى بالنسبة للخدمات على هيكل هذوما لما بتكون متواجدة بعدين وأكيد فما شركات فما دعم خاص بهم أيضا كيف كيف أحنا بالنسبة للشباب متاعنا إن شاء الله بش نواصلوا حتى الخبراء بش نقوموا معناها بالدورة تكوينية كيفاش القياس الكربون والحد فيه أيضا عنا زادة إن شاء الله بإذن الله عنا شبابنا يجب يتمتع بدورة تكوينية في مجال القرآن الجرين تاك اللي هو باش يكون بالشراكه مع معناها مع الوكاله الفرنسيه للتنميه
4: اللي
5: اكيد ان شاء الله بعد العيد باش يقع معناها الاعلان على البرنامج هذا وفرصه ودعوه لشبابنا متحصل الشهيد العلي علاش لا ينخرط هذا يكون برنامج باش يكون متراوح فيه معناها النظري والتطبيقي
4: برافو يعطيك الصحه يا طارق اليوم نفهم اللي الملتقى هذايا مهم برشا واللي الملتقى هذايا بالحق يهز المهديه لشيره اخرى ونهج اخر خلينا نواكبوا التطور
5: أوي
4: التليفونات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة أكيد لازمنا نستثمروها كما يجب باش ننهضوا ببلادنا اليوم والصناعة مجال في المهدية ومكان كبير في المهدية على حسب ما احنا اليوم اكتشفنا من عندك مش كما نسمعوا كما نشوفوا وكما نعرفوا ونسمعوا خاصة كل الإحصائيات والأرقام اللي انت عدتها
5: صحيح
4: ولا؟
5: صحيح ما معقول احنا برا مستوى احنا في تونس تسمى معناها مقارنة بالنسبة لتونس ومقارنة بعض الجهات تسمى احنا متوازن فما متكامل
4: الحمد لله
5: اقتصادنا متنوع ونجم معناها عنده فما برشا صحيح فما اشكاليات فما عوائق صحيح موجودة على غرارة كما البنية التحتية عن المناطق الصناعية هذا كل كان نجم نجوجوها لكن المهدية تجم تمشي أكثر معناها في جانب الخدمات راه الخدمات راهو عندها معناها نجم ينهض بيتم معنى الكلمه بجهه المالي وعندنا كل المؤشرات اللي نجم نقدموا بها معناها هذا هو يلزمنا نركزوا كما قلنا فهمت جانب الخدمات اللي فيه بعد تنموي واقتصادي يعود بالنظر لجهتنا كمقدمه الماليه العزيزه الغالي وان شاء الله كل اللي كان غير عليها
4: كل واحد
5: جهته يبادر ويقوم نحسن الوضعية
4: متاعها. يعطيك الصحة يا طارق، نورتني اليوم. المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة وتجديد بالمهدية طارق، نعطيك كلمة الختام، ونورتني ومشكور جدا على المعطيات المزيانة اللي بالحق باش تجيبوها إن شاء الله، وتكون حاضرين نهار الخميس بأحد النزل بالمهدية إن شاء الله. بالتوفيق لكم.
5: وهذا يعطيك الصحة ومزيد، نشكرك على الدعوة هذه. مرحبا بكم إن شاء الله نهار الخميس هذا في نزل المرادي المهدية. كيف نعود نأكد اللي هو الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري راهو عبارة عن استثمار للمستقبل، فهمت؟ راهو ماشيين، راهو الاستثمار في الاقتصاد الملوث راهو الآن مجال راهو انتهى، وهذا هو ذا دعوة لكافة المهتمين بشأن هذا يكونوا حاضرين بحضانا إن شاء الله بشي يكون برنامج متميز. وشكرا لك.
4: والدعوة مفتوحة،
5: الدعوة مفتوحة
4: ليهم
5: معناها بعضنا سواء على الشبكة الوطنية محد مؤسسات ولا وكالة نهوض بالصناعة والتجديد موجود رابط تجديد الحقيقة غينا قبل ما شاء الله معناها إن شاء الله
4: الحمد لله،
5: وتتم الدعوات عن طريق البريد الإلكتروني.
4: يعطيك الصحة، مشكور جدا طارق النابلي المدير الجهوي لوكالة نهوض بالصناعة وتجديد بالمهدية. نذكر المهدية خضراء والمستدامة هي التظاهرة التحسيسية تنظمها وكالة النهوض بالصناعة وتجديد بالمهدية يوم الخميس 14 مايو 2026.

La suite après la pause. C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Tu te sens mal, mon gars.

0: 10 متاع الصباح على مفاجأة.
1: أما فاز تسمع الموجة.

0: على الامف.
1: واصلين معكم اعزائي المستمعين انطلاق المشروع النموذجي العمل المناخي الشامل والدامج بالبلديات التونسيه، ويتم انجاز هذا المشروع ببلديه المهديه. نحكي على برشا مشاريع مميزه وتفاصيلها مع مدير العنايه بالبيئه ببلديه المهديه سي زهير البخلوتي. الو صباح الانوار سي زهير. الو نرجع نتصل به معز. دونك نعاود اللي بالحق التأقلم مع التغيرات المناخية تتطلب منا تدرج مميز وتدرج في المشاريع. باش نبدأ بالمشاريع المميزة، خليني نعطيكم شوية على المشاريع وأكيد تفاصيلها نخذوها توتسويت مع زهير البخلوتي مدير العناية بالبيئة ببلدية المهدية. نحكيو على حدائق إيكولوجية، نحكيو على حدائق مميزة بمدينة المهدية فيها برشا أهداف وترمز لبرشا أهداف. نحكيو زادة على فسقيات ستكون المكان، اكيد نعلن عليه توتسويت مع سي زهير البقلوتي. ونذكروا اللي العمل المناخي الشامل والدامج هذا عنوان المشروع النموذجي. الو صباح الانوار مره اخرى سي زهير. الو سي زهير عاود علق به. دونك اكيد فما حكايه في التليفون معز. نعاود نفس التدرج بالنسبة للمشروع هذية. هو انطلق المشروع وكانت معنا. ألو صباح الأنوار مرة أخرى.
2: أخيرا سما
1: صباح الورد سي زهير.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين إذاعة مفهم.
1: شكرا ليك نورتنا، حبيت تنورنا في استديوهاتنا. اكيد لالتزاماتك المهنية حتى في التليفون منورنا. ميرسي على قبول الدعوة سي زهير.
2: ديما على الذمة ومرحبا معناها في أي معلومة لازم ننور بها المستمعين.
1: شكرا ليك. احنا الحقيقة متعطشين باش نعرفوا برشا معلومات، متعطشين باش نعرفوا تفاصيل الحقيقة المشروع النموذجي الحلو اللي باش يكون في المهدية. عطيتني البارحة شوية تفاصيل، ماذا بيا اليوم نرجع للتفاصيل هذيك نعطيوها يعني بأكثر توضيحات للسادة المستمعين.
2: يعني معناها كما كنت تحكي معناها هذا مشروع هو مهم لنا في بلدية المهدية. هو مشروع في مخطط مجابهة التغيرات المناخية. كما ممكن برشا يعرفوا اليوم أنا تونس والعالم أجمع أمام تحديات كبيرة إذا هي التغيرات المناخية وتأثيراتها. لذا معناها يجب نتأقلم، يجب ناخدو نعمل استراتيجيات باش نتأقلم مع التغيرات المناخية هذه.
1: أيه.
2: نقول تغيرات مناخية نقول أخطار دونك مناخية ريسك كليماتيك. بالنسبة لمدينة المهدية دونك الأخطار المناخية هي نوعا ما محددة، كما هي نقص المياه، هي الحرارة، هي العواصف، هي ارتفاع مستوى البحر. دونك كل هذه أخطار تنجم تهدد دونك دونك احنا في إطار هو الحقيقة معناها فايلة كانديداتير عملت الوزارة، حضرنا ملف وشاركنا به، تم قبولنا مع 9 بلديات أخرى. كما بلدية مثلا زربة وإلا المتلون وإلا دونك شعبان الفهري. دونك هم 9 بلديات كل. بالنسبة للبلدية المهدية باش يكون المشروع نتاعنا في القسط الثاني. دونك إن شاء الله الانطلاق معناتها يكون مع أواخر 2026
1: إن شاء الله.
2: هو برنامج دونك متكامل، الاسم نتاعو أكيد هو بالضبط بالعربية العمل المناخي الشامل والدامج للجميع في البلديات التونسية. دونك هو مشروع بالشراكة مع الجانب الكندي، خاصة جميع البلديات الكندية وسيل في ان جي اللي هو زاد كيف ممول اجنبي. هذوما ان شاء الله باش يقولوا بالتمويل. المشروع فيه عده عناصر، فما عناصر التوعيه، فما عناصر التكوين، فما عناصر تحديد المخططات والاستراتيجيات. لانه زاد جميع المكونات نتاع المجتمع المدني من جمعيات، من مثلا المجلس المحلي، من ادارات جهويه، وبالطبيعه البلديه. دونك هو في المشروع النموذجي، لكن مش كان مشروع نموذجي، السيس زاد يخدم على المجال الوطني الجهوي والمحلي. دونك عنده عدة مستويات تعمل. دونك بالنسبة لنا نهار 5 ماي كان نجم نقولوا الانطلاق الثاني للمشروع على الأقل النموذج لخاطر هو المشروع ككل انطلق تو عنده سنة كاملة.
1: أي
2: لكن اليوم معناها تم عرض المشروع النموذجي ومعناها تم استدعاء نقولوا احنا العناصر اللي عندها فاعل ولا عندها دخل في المشروع دونك المعهد الوطني للتراث المكان الوطني للحدائق المحيط الشريط الساحلي التنميه الفلاحيه البيئه التجهيز دونك هذوما كل تم استدعائهم ومعناها عرض المشروع بحضور كيف زاد تقنيين من بلديات كنديه كما مقاطعه كيبيك وتورونتو دونك هما بلديات كنديه كانوا معنا من شاطيونا هذول كيف هما الخبرات نتاعهم وكيف معناها تبادل خبرات بيننا وبينهم اللي شاركة ان شاء الله معناها باش تكون دوم وتتواصل في المستقبل. بون ندخل يمكن في المشروع بحد نفس الحد ذاته وشنو هو
1: نفهموها اكثر.
2: المشروع النموذجي هو كانت الفكره على اساس علاش لا ما نسموش التقنيات التطبيقيه. برشا ناس يمكن ما تعرفش انه فما خاصيات فاطميه. الخاصيات فاطميه دونك هي قديمه قدم من نجم نقولوا مدينه المهديه اللي اسسها عبيد الله المهدي. هي بنيه المهديه دونك برشا يعرفوا في التاريخ ان بناها على اساس تكون حفظ المنيع. مش تكون حفظ المنيع لازم يكون عندك على الاقل الموارد المائيه أنا باش نجم قام بها الخفار إذا كان تاع خفار ولا غير.
1: فوالا.
2: معناها قام ببناء عدة خطيات حسب المصادر التاريخية نحكيو على 100 خطية. اليوم تم إحصاء حسب المعهد الوطني للتراث قرابة 25 خطية. احنا كمشروع هذا باش نحاولوا نثمنوا نقولوا في حدود 3 إن شاء الله خطيات إن شاء الله معناها إذا كان ما فيهاش أشغال نقولوا احنا ثقيلة ولا ترميم كبير ولا حاجة خاطر تم ميزانية محدودة تم على الأقل 3 تصفيات تصفيات تم معاينتها الحقيقة في الزيارة
1: وين
2: تم تصفيات بجانب البرج ملاصقة للبرج الأثري هناك قرابة 6 تقريبا تصفيات وهي تم الحقيقة في سنة 2021 يظهر لي فما تم إنجاز حملة نظافة مع مكونات مجتمع مدني في الخاصيات هذه وتنظيفها. للأسف معناها أصبحت نقاط سوداء مع المساكنين معناها والأجواء الغالب دونك تم إلقاء عدة فضلات تم إنجاز حملة وإغلاقهم المحافظة عليها. اليوم دونك كانت الفكرة علاش لا نجم نستغلوهم خاصة إنه كي عملنا الحملة فينا إن الوضعية نتاعهم معناها طيبة معناها ما فماش ونقولوا احنا مشاكل هيكليه
1: ولا ما تستحقش ميزانيه كبيره
2: شويه ترميم شويه صيانه. بالطبيعه فما دراسات باش تصير باش تتحدد بالضبط شنو انواع التدخل كيفيه التدخل بشراكه لصيقه مع التراث اللي يعتبر هم الخبراء في المجال هذا وهم ينجموا معناها يكون عندهم لاسيستونس تكنيك والا في المجال.
1: اي
2: خاصيات هذوما تمناهم نجم نزغل المياه نتاعهم نجم معناها نكونوا نقاط ماء للمتساكنين. تعرف انتم كيقص الماء ساعات يسحقوا شويه ماء بالطبيعه ماهوش يكون للشرب لكن على الاقل يكون ثم مورد اضافي نجم نزغلوه في النظافه ولا في اي حاجات اخرى. المياه كيف البلدية نجم تستغل المياه هذه استعمالها لريد من المناطق الخضراء نتاعها ولا غسل الطرقات ولا غير. والفكرة الثانية إن هي قلنا علاش لا ما نعملوش حديقة إيكولوجية خاطر ثم تصفية أخرى بعد النظور دونك نركزوا شوية يمكن كي نعملوا دورة غادي في بونتا ونقولوا كاب أفريكا ثم تصفية في الجردة. هي جردة كانت تم تهيئتها الحقيقة منذ الثمانينات لكنها حاليا أصبحت معناها في وضعية أنا في وضعية صعيبة نقولوا احنا
1: باش ما نقولوش مغزية
2: نقولوا نخلقوا دونك حديقة إيكولوجية حديقة بيداغوجية. زاد هي الحديقة باش تحقق إن شاء الله عدة أهداف. هدف إيكولوجي على أساس التنوع البيولوجي اللي هو زاد يدخل ضمن مجالات معناها المجابات التغيرات المناخية. نحكيه زاد على فضاء ينجم العائلات تجتمع فيه يكون معنا في حالات الحرارة تنجم تكون معنا نقطة للتبريد ولا للريفرشيسمون. دونك هذا بدأ يدخل في مقاومة التغيرات المناخية والمقاومة الجزر القانو والجزر تشالور ما يعبروا عنهم الجزر تشالور. كيف ينجم نعتمدوا على نباتات تكون هي مقاومة للنقص المياه وتنجم تتعقل مع المناخ بتاعنا وتكون هي بيدها معناها نعرفوا بيد من النباتات هذه والخصائص بتاعها دونك التغيرات وتلادة وحتى ليشارشوك ينجموا يكون معناها نقطة يزورها ويتعرفوا عليها بالحديقة الإيكولوجية هذه من هنا معناها تحقق له جميع الأهداف والرؤية بتاعها يكون التصفية الفاطمية المتواجدة غادي كده. دونك هذا هو تقريبا المشروع. دونك نعرف خمسة
1: جوانب شفنا مميز قلت لك
2: اي لا حتكون ان شاء الله حاجه مميزه الحقيقه حتى المشروع نال استحسان معناها الجميع الممولين عجبتهم الموقع عجبتهم الفكره خاطر تحقق في عده اهداف منها ما تثمين التراث نتاعنا التعريض به يجينا نسألوا برشا ناس ما تعرفش انه فما تصفيات فاطميه دونك هي فكره زادوا باش نعرفوا بالتاريخ ونفتخروا بالتاريخ نتاع المهديه نتاعنا. كما قلنا دونك هو زاد معناها كيفاش نجم نستعملوا التاريخ لمجابهه المستقبل ولا تحديات المستقبل اللي نحكيوا عن التغيرات المناخيه دونك عندها بعد هام دونك وعندها معناها رمزيه كبيره للنقطه هذه. دونك ان شاء الله معناها احنا تو باش ننطلقوا في الدراسات دراسات سواء في الكونستركسيون ولا التهيئه نتاع الحديقه سواء في كيفيه تثمين التصفيات كيفيه صيانتهم كيفيه تركيز نظام للري كيفيه توفير نقطه المياه. دونك كما قلنا ان شاء الله معنا الدراسات نحاولوا معنا الفتره هذه تبدا دراسات اخر 2026 ننطلقوا ان شاء الله في الاشغال
1: ان شاء الله. انطلاق الاشغال باش تكون اخر 2026 وعلى مدى قديش باش تدوم الاشغال هذه يا سي زهير؟
2: والله ما زلنا في مرحله المقدمه باش نجموا نعرفوا لكن ما نطورش تتجاوز الاربع الى ستة اشهر معناها فما هيك الاشغال
1: باهي برشا
2: الرقم انا اشغال صيانه
1: ان شاء الله ان شاء الله. لكن تقول لي ياك 4 5 6 شهور مش برشا الحقيقه معناها معناها الفتره معقوله جدا. يعطيك الصحه سي زهير على كل هذه المعطيات وان شاء الله مبروك للمهديه البرنامج المزيان هذايا خاصه مع التاقلم والتغييرات المناخيه الاخيره الحقيقه لازم نتحركوا ولازم نعملوا حلول ونعطيوا حلول. يعطيكم الصحه على المبادره شكرا لكم وان شاء الله ديما بمنفعه المهديه. شكرا لك سي زهير
2: يعطيكم الصحه ومشكورين معناها في مناسبه اخرى
1: باذن الله. الى اللقاء نكلموك سي زهير في اختتام الـ يعني الـ الاشغال
2: خذ الثلاث في الانطلاق والافتتاح
1: وي في ونفرحوا بالافتتاح هذا المزيان
2: مش نتبع مع بعضنا حتى تطور
1: ان شاء الله ان شاء الله. مشكور جدا والى اللقاء.
2: سلامة.
1: كان معنا زهير البخلودي مدير العناية بالبيئة ببلدية المهدية. أكيد تفاصيل مهمة وتفاصيل لازم كانت تتخذ الحقيقة جا وقتها ونبدأ مع بعضنا إن شاء الله انطلاقة جديدة.

0: رجعنا لكم من جديد صباح الانوار لسداء المستمعين موصين معاكم وبحذية الحقيقة نحب نرحب بها نجلة العيوني رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمهدية. صباح الانوار نورتونا.
1: صباح النور. مرحبا يا قمر.
0: بالحق نورتونا كمندوبية وفي شخصك انت نجلة. مرحبا بيك نورتني.
1: عايشك. مرحبا بيكم من كل مستمعي ومستمعات MFA. الحق سعيدة جدا بالاستضافة وإن شاء الله تعديوا فقرة متميزة.
0: أكيد معنا نجلة المتميزة أكيد نعديوا فقرة متميزة. اليوم كاسكيت المندوبي اليوم باش نحكيو بلاغ رسمي بلاغ مهم يخص دونك الرائدات. اليوم نحكيو على بلاغ الترشح الخاص بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار أكيد بعنوان رائدات لسنة 2026. برشا تساؤلات وبرشا ناس تسأل والبلاغ الحقيقة برشا ناس تحب تزيد تفهم ونجلة.
1: والله ما نعرفش بون يعطيك الصحة على الاستضافة في مجال توضيح أو تسليط الضوء على البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات. حقيقي هو برنامج متواصل لكن احنا نقولوا نحن في الحلة الجديدة
0: في حلته الجديدة.
1: اي الحق خاطر تعرفوا انه تحية لكل من يساهم ويساهم في تطوير البرنامج هذا على مدى قديش من عام في سير طلولة رائدة ورائدات 2026. الحق البلاغ كنا عرشنا إلى حد الآن نتصور بلاغ شافي ووافي وفيه كل شيء لكن مرحبا بالتوضيح مش مشكلة.
0: أي.
1: الحاجة الباقية أنه نحن حبينا كوزارة أشرفت على البرنامج هذية بالشركاء متاعها أنه ننظمه أكثر ويكون محدد زمنيا ويكون كل من باش يترشح سورتو احنا عاملين منصه خاصه رائدات بوانتيال فما مجال فتره معينه في مرحلتين في السنه دونك عندنا من 26 ماي وبعد المرحله الاخرى اللي هي باش تكون ان شاء الله من 24 اوت الى 14 سبتمبر. هذوما زوز دو بيريود هذوما تفتح فيهم المنصه يقع فيها استقبال الملفات المستوفات.
0: اي
1: المستوفات
0: يركزوا
1: معناتها اللي باش يحل السيت وباش يسجل فما برشا وثائق موجوده في البلاغ ومنصوص عليها على حسب كل برنامج وين هو باش يدخل فيه. معنا مع البنك التونسي للتضامن البنك الوطني الفلاحي والبي اف بي ام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه. هذوما دونك يلزم كل واحده فيهم تكون عندها ملفها مستوفى باش احنا من بعد نتسكر السيت ما نجيوش من بعد نقولوا بيك فاش الملف نتاعي راه وقت يؤجل او يرجع الى المرحله
0: القادمه
1: ندخل في امور اخرى.
0: فوالا
1: خاطر بالحق في حلته الجديده.
0: اي
1: دونك فما برشا حملات تحسيسيه قاعدين نقوموا فيها وباش نقوموا بها ان شاء الله على مدى السنه هذيك ماهوش باش تقف لكن او ميم طون كل باعثة فكره مشروع او عندها تحبات مشروع او هي بعثت مشروع تحب تعمل توسعه تنخرج في البرنامج هذايا وفقا للشروط.
0: فوالا فما شروط معينة أو معايير معينة للي باش يترشحوا نجلة.
1: هو صحيح فما معايير أكيد.
0: أي.
1: ما نجموش الناس كل. دونك لازمنا نحدوا أساسا أنه راهو في اللي باش يبعث مشروع مش كل إنسان حق بروفيل نتاعو نتاع باعث مشروع. ديجا لازم هي تعرف روحها كيما كي الشاب.
0: أي.
1: لكن احنا نحكيو في المجال البرنامج هذايا اللي تعنا به وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن. أنه البرنامج هذايا الفتاة أو المرأة من 18 إلى 59 عام كل واحدة عندها فكرة مشروع وعندها تكوين في مجال بعث المشروع هذايا. أساسا راهو ساعات تجيك وضعية تقول لك أنا عاملة أستاذية في ما نعرفش لغة عربية ونحب نعمل محل مرتبات
0: ما توافقش
1: على خاطركش. أوكي معناتها شهادتك الجامعية تخول راكي تعمل مشروع في مجالات أخرى لكن إذا كان حبيت أنت تعمل في مجال آخر تكون عندك شهادة معترف بها من أحد من هيكل الدولة أو حتى كان عملت تكوين مهني خاص تعمل إثبات كفاءة مهنية وإلا ما كانش تكون عندك شهادة مسجلة في التشغيل. يعني قلت لك راهو فما لجنة كاملة وفما تشبيك ما بين الإدارات باش احنا نوفروا المجال أكثر باش إنه كل النساء صاحبة الأفكار انها تقدم في انها تتكون تاخذ الخط التمويلي هذا
0: بخافو.
1: ثاني حاجه بالنسبه لكل بعثة مشروع او تحب تبعث مشروع راهو شرط انها تكون عندها افكار متجدده اللي هي معناتها سناب وتتربيان نمشيو فيها اكثر حتى في نص البليغ تلقاوها انها حتى في الامتيازات اللي تتعطى سورتو مثلا العبيد اللي يحبوا يعمل فوق العشرة ملايين هو فما امتياز انه مثلا نحن نوصلوا من 20 حتى 30% معناتها نحن كان كوزارة المرأة نغل نعملوا في كل خط الاعتماد هذاك الذاتي من الاول انه سورتو في المشاريع اللي تلقاها في البلاغات وفي البلاغ في اي بنك اللي مرنا ذات العلاقة بالفلاحة المستدامة والطاقات المتجددة البديلة والتكنولوجيا الحديثة. عندها الحق هنايا حبينا نبعد برشا بالمرأة في المرأة في مجالات بحث البشرية في المجالات نخرج بها مكل الكادر متاع المشاريع التقليدية متاع كل ديما حبوا نمشيوا بها أكثر على خاطر أثبتت الدراسات وهنا ما نحبش نحكي أرقام معتها هكيكة بالفراغ نؤثبت الدراسات لو الحق النساء أينما كنا في مجالات متقدمة سورتو في الصناعات المتجددة وإلا في البحوث وحتى في خريجات الجامعات راهم معتها ما شاء الله متميزات فلما لا يبعثنا مشاريعهن في المجالات هذه ووزارة المرأة هي السنة إن شاء الله تكون لها مع البنوك الشركة والتشغيل ما الحق معتها نحبوا نبعدوا به البعيد
0: فوالا خاصة اللي احنا اللي حكيوا بخاتيكمو على كل المجالات ما فماشي مجال معين ما فماشي اكزاكتومون شنو ينجموا يكون يعني الترشح بالنسبة لإنسانة اللي يحبوا يندرجوا في يعني الترشح هذايا في البرنامج هذايا شنو هو بار اكزامبل الوثائق المطلوبة فماشي حاجة معينة؟
1: شوف الوثائق المطلوبة أساسا الصعب تكون هي عندها ليجيبيليتي من الأول
0: أي
1: هي الشهادة متاحها الشهادة اللي هي باش تبعث فيها مشروع بعد الآخر كل تفاصيل
0: هذيك أول حاجة
1: على خاطر أساسا راهو معناتها ضامن ليا أنا نحكي أنا مثلا معاك كبنك ولا أنا كوزارة ولا أي حد شريك في اللجنة هذه يقول لك أنا باش تضمني نجاح مشروع أبار البروفيل متاعك اللي باش تصير بعد محادثة فردية معاهم بعد ما تسكر السيت هذايا باش نستدعوا اللي موجودين في السيت اللي عندهم ملفات مستوفات فما معيار نتاع مقياس معايير بيان ديترميني في المحادثة الفردية هذه نعرفوا احنا بها باللجنة كلها كيفاش بالضبط كل وحدة تكون عندها البرامج هذيك لكن من اللور بالكل راهو شهادتك العلمية مش معناتها راهو الشهادة العلمية العليا راهو حتى شهادة الكفاءة المهنية بي تي بي بي تي اس ال اي حاجة في مجال اختصاص تبع في المشروع راهي هذيك بيدنا ضمانة انه بيزومار المشروع هذيك في الاختصاص هذيك يمشي مش معقول واحد باش يعمل انا ما نعرفش برودوري حاجة كيف نكاية هو ما يمتريزيش ما عندوش شهادة في تطريز الاي خاطر الماكينة بيزومار انا كبانكة ولا ما تمش نعطيك فلوس على الماكينة بيان ديترميني راهو ما تنجمش تخدم عليها ما هيش مضمون دونك هذي حاجة كما قلت لك مثلا عندك أستاذية في مجال معين عربية فرنسية كيمياء
0: ديما نمشيو الفرنسي هلا غالب ساكا فوالا
1: دونك الكيمياء تمشي باش تعمل مرطبات او حلويات تقليدية او حلويات عصرية ولا هو ما تستقيم انت عندك الخبرة بيت كفاءة مهنية
0: اكزاكتومون يعطيك الصحة
1: وهنا المجال مفتوح في التشغيل وبالشراكة مع فبادر وبالحق نشجع كل امرأة تحب تعمل حتى كل شاب ولا شاب يحب يعمل بالحق يمشي وينتجوا الفاضيات المبادرة اللي نحن معها مشاركة معها
0: أي
1: إنه حتى فيك هيكل المشروع فكرة المشروع ليش كذا راهو انفتحوا على مؤسسات الدولة راهي تشجعك
0: اكزاكتومون
1: حتى راهو فماش من عادش مؤسسة من مؤسسات بقية باب انت كباعث مشروع وقالوا لك ليه ما تبعثش مشروعك والحق راهو اتجهوا للمؤسسات هذه
0: فرصة
1: ودقوا البيبان ونحن نتلقاو منها كان إجابة الباهية والحلوة وإن شاء الله بقدرة ربي نكملوا معاكم لو حتى اللي ما يتقبلوش مثلا راهو علاش قلت لك لجنة مشتركة
0: فما
1: تخرجوا في برامج أخرى
0: فوالا
1: كيما ما بعتها فما برامج مع التشغيل برامج مع الشؤون الاجتماعية برامج مع البنوك هذه مركز الأعمال حتى كل فكرة
0: معناها نفهم اللي ما تقبلش لا قدر الله احنا نقولوا مش توجهوه المسلك آخر كوا
1: أو إنه مثلا يحاول يصلح في
0: فوالا
1: عطريت شنو تقولي خدمة عبارة عائلة موسعة.
0: فوالا
1: هي من نقوم نقولها راهي
0: كي التقدير
1: اما سي سا لو كادراج الصحيح اللي يمشي بالحق سيبلي خاطرك المحطات هذيك راهو حاجة معناتها امبورطونت على الاخر.
0: اكيد اكيد وقتها كل واحد يفهم فوالا يعطيك صحة نجلة. دونك الا بالنسبة للاعلان هذايا معناها لفائدة النساء الفتيات صاحبات افكار المشاريع والراغبات في احداث زادة توسعة في المشاريع، مش كان انت باش تعمل مشروع، جانب اخر انك انت تحب توسك عندك.

0: باش يتسوق، ما تنجمش تسوقه في الغرام وهيكل
1: ولا
0: سيرتو فك باش تشارك معنا في شراءات. ما تنجمش تشارك معنا في شراءات الا ما تكون عندك باتيندا
1: ولا
0: باش انت تحدد التسويق نتاعك في مجال ضيق جدا، وانت تثقل كاهلك بفائض كبير ولا بقرض يلزمك ترجعه، وبعد تجينا بعد قداش ما تقول لك انا راني ما نجمش. لا ما تنجمش، لك علاش احنا نمشيو هكا ونمشيو اساسا زيد في معدات عادة نسبة كبيرة انك تاخذ معدات دونك تجيب دفيتك بارابور المعدات اللازمة للمشروع هذايا وتاخذ معدات عن طريق البنكة. علاش؟ على خاطر ديما نحاولوا اكثر شيء ننظموا العملية باش انه بالحق ينتصب مشروع كامل ومتكامل في آلية النجاح، تشترك فيه جميع الشركاء باش انه البعثة هذه أو البعثة لو في مجالات أخرى.
1: أي.
0: نحكي على مجال ريادة الأعمال.
1: اليوم نحكيه على ولا.
0: لكن احنا بالنسبة لنا لهنا للفتيات راهو تشترك الناس الكل باش إن هيك البعثة هذيك في أي نقطة من ولايات المهدية أي نقطة من تونس راهي اسمها تلقى الشراكة الكونستركتيف اللي هي تخليها تبعث مشروعها.
1: برافو، يعطيك الصحة، تحل البيبين. اليوم ما أخيرش من الحكاية هذه، معدات وفلوس، يا هاك يا هاك، أنت وشنو اللي معناها تسهلوا في الأمور أكثر من اللي يمكن. واليوم إحنا شبابنا بشهيد وقاعد، وشبابنا اللي قاعد معناها ما يلقاش خدم، علاش لا إحنا ما نعملوش حاجة ونبدلوا؟ ما نعرفش يعني، اليوم نشجع إنهم يلتجؤوا بالحق باش نعملوا مشاريع، وما تعرفش على روحك أنت معناها كل خطوة فيها بركة. احنا نقوله خير ما كل حرقة، خير ما كل الهجرة غير شرعية، خير ما للإنسان بالحق يقعد هكا قاعد ما يعمل في حد شيء.
0: وتعرف اني معناها حتى بالحق ما تفهم هذي راو المشروع الخاص راو عبارة كأنك ما تخدمت ما تخدم انت سالارية عند
1: روح جزاكتما
0: ذيك العقلية توزمها تتبدل. لكن انت كي تعمل مشروعك الخاص انت اوكي ام بوس، لكن انت راك سالاري في مشروعك
1: اكزاكتومون،
0: ما تضبطش وقتك
1: hey.
0: الوقت اللي تعطيه للمشروع نتاعك في السيريو، فبعد تكون مجتهد جدا تكون معناتها سيريو
1: منضبط نجم نقولوا
0: اي احنا بعدها فهمت باش تبدا بالحق مشروعك يمشي كوم يلفو. حاجه اخرى نمشيو على سلاسل القيمه، ولينا زاده في الوزاره انه كل ولايه تمشي على سلاسل القيمه. شنو هي مثلا المشاريع اللي تنجم تكون هي ريبريزونتاتيف للجهه هذيك اللي التنمويه تنجم تحرك العجله التنمويه؟ الحق سلاسل القيمه، احنا لقينا انه المجال الفلاحي فيه اودو دي تيغوار تاع الفلاحي كذلك المتطوره هذيك بوتيتر بيان في الامور تاع التطريز والصناعه التقليديه، فما برشا مشاريع عندنا في سلاسل القيمه.
1: أي.
0: حتى تتطور زاد الاخرين بحكم العجله التنمويه نتاع الجهه تتبدل، سي سور زاد اكيد كل مره تتبدل حاجه لو نحن بيدنا نطوروا في سلاسل القيمه نتاع الجهه نتاعنا. وراهو مشروعك انت نجم انت في اي نقطه من ولايه المهديه نجم يبدل خارطه تنمويه وكل تاع لا ديناميك تريتوريال
1: اكزاكتومون.
0: دونك انت تنجم تكون كفتيات ولا كمجموعه من الفتيات باش يعملوا مشروع متكامل مع بعضهم ينجموا يحركوا الجهه كامله سورتو كطاقه شغليه. نحن زيد نشجعوا اكثر تكون عندنا بونيفيكاسيون اكثر للمشروع اللي يبدا فيه طاقه شغليه اكبر راهو احسن، خاطر الحق ماذا بينا أكثر واحد يتمس منها من ريادة الأعمال هذه والمبادرات الفردية اللي تحت منها تكون فما شين كاملة بتاع خدمة وبتاع
1: اكزاكتومون. ونبدلوا من رواحنا، ننهضوا باقتصادنا ونبدلوا برشا.
0: شوف احنا راهو ثروتنا في الأثر والبشرية نتاعنا، خاطر احنا تونس تبارك الله زاخرة بالكفاءات نتاعها والكفاءات النسائية. دونك انا مسكاس كانت المرأة الكفاءات النسائية الحق هن ناجحات اينما كنا.
1: وي ونجلة يا العيوني اكبر مثال الحقيقة ناشطة
0: مثال بسيط قدام اللي بالحق تسخر بها الساحة في تونس كلها.
1: مثال يستحق التقدير والحقيقة يحتذى به الحقيقة، مش مجاملة الحقيقة، وهذا هو اللي يلزمه يتقال. دونك ان شاء الله ان شاء الله نكونوا بالحق نسينا كما احنا نحبوا. تفضل
0: مش تعرف انه نحن بالحق في المندوبيه في الوزاره هذه راهو تحيه لكل رئيس مصلحه، تحيه لكل اطار نسائي وكل اطار رجالي.

0: يشرف على المندوبيات وعلى الوزارة بكلها. راهو خدمتنا كبيرة، خدمتنا راهي ترانسفيرسال.
1: شو قديش من
0: الناس الكل حاولوا نطوروا من أسرتنا، نطوروا من المرأة نتاعنا، نطوروا من الفتاة، ونطوروا من الطفل. الحق خطر عنا برشا خدمة. تحية زميلتي في مصلحة المرأة مدام سونيا سوي، يعني الناس كل تعرفها معنا. دونك الحق سونيا صديقتي وأختي بالحق، اللي نحن فرد مندوبية لكن احنا نشرفوا على برشا برامج لك. دونك هي شريكتي في المجال هذايا. دونك مازلت عندنا خدمة كبيرة برشا. دونك كانت ولا زالت ولا ستكون معنا في الإطار هذايا. دونك زوز نساء وقفت على رئيس على مصلحة المرأة والأسرة مع الإطارات الأخرى في المندوبية. لو خليت نحل قاعدين نخدموا بركة توا في البريد هذية، يفضلكم صبوا دوسياتكم كم
1: خلوا
0: بيكم في أي وقت عندكم رأي ديت كونتي. المنصة هذيك موجودة، أي استفسار مرحبا بيكم في التليفون ولا تشوفوا البعض بتيس.
1: كان عندك رقم هاتف النجم ونعطيوه يعرفوا الناس الكل ما شاء الله يعرفوه.
0: مرحبا بيكم من دوليتنا الموجودة. الحق هو نحن نتعامل مباشر مع الناس، مش باش تجي تصبري انا الاوراق عندك نتاع الدوسي. انا بالنسبه ليا بيناتنا المنصه، حاولوا تصبوا فيها واستوفوا الشروط نتاعكم. تحبوا استفسارات مرحبا بكم، فما حتى مشكله تفضلوا وكلنا اذن صاغيه.
1: يعطيك الصحه يا نجله، نورتني لليوم، وان شاء الله بالتوفيق للمترشحات اللي ابواب الترشح راهو سيء. ابدا صبوا دوسياتكم من 6 ل 6
0: من 8 دقيقه راني ما عندي منها حتى شيء.
1: وي دونك من 6 ماي 2026 الى غايه 26 ماي 2026 المجال مفتوح.
0: وفما عندك باللي الغلط اللي راهو احنا عملنا زاد السنه الحاجه هي جديده، الخط التمويل تاع 15 مليون بدون فائض.
1: اي
0: مش راهي معناتها نحن نحينا ال 10 ملايين بدون فائض. 10 ملايين من 18 ل 59 عام.
1: فوالا.
0: هذا الكل للنساء الكل، لكن عندنا من 18 ل 25 عام فما 15 مليون بدون فائض للنساء والفتيات اللي هن خريجات التعليم العالي مراكز تكوينيين على أن تكون شهادة متحصل عليها في اختصاص المشروع.
1: فوالا.
0: هذه حاولنا توا بور لانستو امتياز صغير للكاتيجوري هذيا، قد تتطور من بعد، لكن على الأقل مو امتياز للترانش داج هذي.
1: ويعطيكم مساحة.
0: ما يصيرش خلطة، خاطر قاعدة نتبع أنا تو سكيس باس، الناس الكل تقول 15 مليون نحاول 10 مليون 18 25 لا راهو من 18 59 للناس الكل 10 مليون فما فوق على حسب التمويل، وصلوا حتى 300 و200 على حسب البنك وعلى حسب طبيعة المشروع. بالنسبة ل 18 25 راهو 15 مليون للترانش داج هذي.
1: اكزاكتومون. يعطيك الصحة يا نجلة، منورتنا ومشكورة جدا. وصلنا لنهاية حصتنا. شو نقولوا للساده المستمعين في نهايه حصتنا؟
0: ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله كنت خفيف الظل عليكم، ومرحبا بكم اونكور اون فوا. ان شاء الله ان شاء الله انتم ديما تكونوا المصدح نتاع الحقائق ومعنتاع المعلومه في اوانها. وشكرا لكم انو بارطاجيتو معنا البلاغ اول ما وصلكم، وهذا
1: اقل واجب
0: انتم في انكم تنيروا الراي العام وتوصلوا المعلومه لمن يستحقها.
1: يعطيك الصحه يا نجله، مشكوره جدا. نجله العيوني رئيسه مصلحه المراه والاسره بالمندوبيه الجهويه للاسره والمراه والطفوله وكبار السن بالمهديه. مؤسسي شكرا لك. حتى انت وصلنا لنهايه حصتنا، شو نقول لك؟ بسلامه، نتلقى وإن شاء الله غدا في مودي جديد وحصة جديدة وفقرة جدد وبرنامج جديد. كانت رفقتكم قمرة من 8 حتى التوى. يعطيكم ألف صحة على مجهودكم المزيين ومجهودكم الحلو معنا، كومنتاريتكم أراءكم حضوركم المميز واستماعكم الدائم ووفائكم الذي لا ينتهي لإذاعة أما فام. نحبكم برشا، خليكم مع الفواصل المزيينة، راجعين غدوة. إلى اللقاء.
2: تسمعوا أما فام على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
3: علم الجاز الغني.

ردي جناح الروح الروحي اه يا وردة وداوي جروحي ما يفهم سرك إلا أنا صلت وهلم

0: لابس اخي الخال
1: واي واي واي
0: لابس اخي الخال
1: واي واي واي
0: والمشي يا بدلك

0: la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. من موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

0: suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 ل 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 ل 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

الانترنت على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام جيز، راديو ام اف ام جيز، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 كونوا في الموعد.
1: جديد في المهدية، شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبه.

توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: بجنني.
1: جان.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

البيت وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن تونس احلى بلاد في العالم. انت حب سكن في الوريد، وانت الشوق في ذاتي سكن،

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 7 تاع العشرية. كونوا في الموعد.
1: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

45 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 متاع العشرية. كونوا في الموعد.

0: في الاخر انا حبيتك،
1: في الاخر انا حبيتك،
0: حبيت بصدق،
1: حبيت بصدق،
0: حاب نهديك الدنيا وشوية عليك،
1: حاب نهديك الدنيا وشوية عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

tunisie.net. على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

النشر التونسية والأجنبية، رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 ماي. كونوا في الموعد. توا السبعة التالية على مسافة. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: minutes après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Du programme sur votre radio MF.

après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

www.fmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

0: هالعشرة في حوت شرطر يكون راجل لو ولا بزف على ترويز
1: ألفين جان.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

Jam. I remember.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

www.tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: مع الموجة.
1: ويش خطانا تسيب العين سمرها تعقب عضار وتجر جيت وتبي حنين

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: الاخرين حبيتك،
1: الاخرين حبيتك،
0: حبيت بصدق،
1: حبيت بصدق،
0: حب نهديك الدنيا وشوية عليك،
1: حب نهديك الدنيا وشوية عليك.
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المسلمين.

حي.

اشوف واسمع واحس بقلبه هو. كنت عايش مش عشاني عشانه هو عشان

يعيش بحلاوته. يا معلمني الحب يا ريتني يا ريتني ما اتعلمته معاك ولا شوفت.